يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية

0: دوز لنا من الزرق
1: ما يريد
2: تنجي ما قلت لك علاش كانوا قاعدين
1: مره انا